In Arabic, we say, دار اللي فيها الزرقر يا بواليها الموت يا بواليها الفقر.